نمشي نمشي لقدام قبل ما نخرج يوم الطريقي تعلمت نمشي نمشي لقدام قبل ما نخرج يوم الطريقي